فنصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام أنت رب خير الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمن أعطاه ونفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على الجد.